هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: صدق الله العظيم.
1: الآن نقدم أيها السادة التعليق. ارتفعت إيرادات البريد الهندي إلى 15,373 كرور روبية في السنة المالية 2025-26، مسجلة بذلك أحد أهم الإنجازات المالية في تاريخ المؤسسة الممتد على مدى 170 عاما. وكانت إيرادات المؤسسة قد بلغت حوالي 11,500 كرور روبية في عام 2016 بمعدل نمو سنوي متوسط يتراوح بين 200 و300 كرور روبية خلال السنوات اللاحقة. شهد هذا العام زيادة غير مسبوقة بلغت 2100 كرور روبية، أي ما يقارب 10 أضعاف المتوسط التاريخي. وأرجع وزير الدولة للاتصالات والتنمية الريفية الدكتور شندرا شيخر بما ساني هذا التحول إلى نهج منظم ذي شقين تمثل في استراتيجية من أعلى إلى أسفل تشمل تحديد السوق المستهدف بالكامل ووضع الأهداف والمسألة إلى جانب استراتيجية من أسفل إلى أعلى تتمثل في إشراك القوى العاملة. وأشاد بقيادة وزير الاتصالات جيو تيراديتيا سينديا لإنشائه إطارا تنظيميا ساهم في تحديد المعوقات ومعالجتها وتحقيق النتائج المرجوة. علاوة على ذلك أكد وزير الدولة انقطاع الطرود والخدمات اللوجستية في البريد الهندي قد سجل نموا بنسبة 70% مدفوعا بتكامل التكنولوجيا وتوسيع شركات التجارة الإلكترونية عندما تولت القيادة الحالية زمام الحكومة. بلغ إجمالي إيرادات الطرود حوالي 600 كرور روبية مع إدخال خدمة

التوصيل غير رمزي التحقق لمرة واحدة وتتبع الشحنات عبر الرسائل النصية القصيرة، قبول المدفوعات الرقمية عبر نظام المدفوعات الموحد، وأقض شراكات بين شركات ومنصات التجارة الإلكترونية الكبرى. يقدر أن خدمات الطرود وحدها قادرة على توليد إيرادات تصل إلى 100 مليار روبية. وقد تم ترشيد مسارات التوصيل لتسريع عمليات التسليم، وبعد تجارب مكثفة أطلقت هيئة البريد الهندية خدمات التوصيل السريع خلال 24 و48 ساعة في 6 مدن رئيسية، مدعومة بحملات توعية جماهيرية واسعة النطاق. وأوضح الدكتور بيماساني أنه من تراجع أهمية البريد التقليدي تمثل الخدمات اللوجستية وخدمات الطرود مجال النمو الرئيسي للهيئة، ويعد الاستثمار البالغ 58 مليار روبية في إطار مبادرة تكنولوجيا البريد المتقدمة كجزء من مبادرة تكنولوجيا المعلومات حجر الزاوية في جهود تحديث هيئة البريد الهندية. أوضح وزير الدولة رؤية الوزارة للخدمات الرقمية الكاملة والمتكاملة، والتي تمكن المواطنين من شراء أدوات الادخار وبوالس التأمين مثل PLI وRBLI من خلال متصفح بنقرة واحدة، وتنزيل الشهادات الرقمية على الفور، واستلام مبالغ البوليسة المستحقة مباشرة في حساباتهم المصرفية، كل ذلك دون الحاجة إلى زيادة مكتب البريد. من المتوقع أن تشهد حسابات التوفير البريدية التي تقدم فائدة بنسبة 4% وهي من أعلى النسب في البلاد، وتتجاوز بكثير نسبة 2.5% التي تقدمها البنوك التجارية الرائدة، إقبالا واسعا بفضل هذه التوجه نحو الخدمات الرقمية. وتشمل بنية الأمان في إطار تقنية المعلومات 2 تقنية التعرف على الوجه للوصول إلى النظام، والتحقق الإلكتروني من الهوية EKYC، وربط البيانات بطاقة أظهر، وربط البيانات بطاقة أظهر، والامتثال الكامل لبروتوكولات أمن الحوسبة السحابية الوطنية. وتقوم هيئة البريد الهندية من خلال بنك المدفوعات البريدية حاليا بتوزيع ما يقارب 450 مليار روبية سنويا عبر التحويل المباشر للمستحقات، مما يجعلها إحدى أكبر قنوات تقديم المساعدات الاجتماعية في المناطق النائية في البلاد. ويقدم موظف بنك المدفوعات البريدية المجهزون بالهواتف المحمولة والأجهزة البيومترية والطابعة خدمات مصرفية مباشرة إلى المنازل، بما في ذلك صرف الأموال وتحصيل الفواتير للأسر. وتنفذ الهيئة برنامج سكنيا سامريدي على نطاق واسع، حيث يبلغ عدد الفتيات المسجلات حاليا في البرامج 38 مليون فتاة. يجري الترويج بنشاط لمنتجات الادخار التي تركز على المرأة، وروابط مجموعات المساعدة الذاتية وحسابات الادخار الريفية ذات الفائدة المرتفعة. سيداتي وسادتي، من دلي قدمنا التعليق، والآن أيها السادة نقدم لكم نشرة الأخبار.

عليكم أنصار أحمد. من أنباء هذه النشرة، رئيس الوزراء ناريندرا مودي يترأس الاجتماع 51 لبرنامج برغتي في نيودلهي، ويستعرض 7 مشاريع بنية تحتية حيوية قيمة تقارب 30,000 كرور روبية. وزير الداخلية المركزي أميت شاه يطلب من السلطات هدم جميع المباني غير القانونية ضمن نطاق 15 كيلومترا من الحدود الدولية. الهند ترسل إمدادات طبية طارية لاحتواء تفشي الإيبولا في كونغو. يحتفل اليوم بعيد الأضحى المبارك في مختلف أنحاء البلاد بحماس ديني كبير. وفي بطولة الكركت الهندية الممتازة IBL فاز فريق راجستان رويالز على فريق سان رايزرز حيدرباد بفارق 47 نقطة في مباراة فاصلة في نيو شانديغر. كانت هي السادة مقدمات النشرة، وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي على ضرورة التنفيذ الفعال لمبادرة سواش بهارت الثاني، مشددا على ضرورة أن تتجاوز المبادرة مجرد إنشاء البنية التحتية، وأن تضمن تحقيق نتائج قابلة للقياس من خلال المتابعات الدورية ومشاركة المواطنين والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. وخلال دروسه الاجتماع 51 لمبادرة باراغتي في نيودلهي، طلب السيد مودي من الولايات الإسراع في إنجاز البنية التحتية المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة، بما في ذلك محطات معالجة النفايات ومحطات تجميعها. وخلال الاجتماع استعرض رئيس الوزراء 7 مشاريع بنية تحتية حيوية في قطاعات السكك الحديدية والطاقة والطرق تغطي 9 بلاجات بقيمة تقارب 30,000 كرور روبية. وجه وزير الداخلية أميت شاه السلطات إلى تطبيق سياسة عدم التسامح مطلقا تجاه الإنشاءات غير القانونية ضمن نطاق 15 كيلومترا من حدود البلاد، وهدم جميع هذه المنشآت التي شيدت على مر السنين. وخلال دروسه اجتماعا لمراجعة الوضع الأمني في بيكانير، قيم السيد الشاه قضايا الأمنية المتعلقة بالمناطق الحدودية في ولاية راجستان على طول الحدود الهندية الباكستانية. وقد أسندت وزارة الداخلية صلاحيات موسعة إلى حكام المقاطعات لضمان الامتثال القانوني والمالي للمعاملات المصرفية في المناطق الحدودية من قبل جميع البنوك، والتحقق من المؤسسات التجارية الكبرى وفحص مصادر تمويلها وتتبع الحسابات الوهمية والشركات المزيفة، وتحديد بطاقات أدهار المزورة، ومكافحة التحريب عبر الحدود. أرسلت الهند إمدادات دوائية طارئة لدعم الجهود المبذولة لاحتواء تفشي فيروس إيبولا في كونغو، وفقا لما أعلنته المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا ومقره في أثيوبيا عن استلام شحنة تبرعت بها الهند إلى أوغندا،
وذلك عبر مراكز التنسيق الإقليمي لشرق أفريقيا.

الحقيقية التابعة له، وتشمل هذه الإمدادات مواد تشخيصية وعلاجية أساسية ومواد للوقاية من العدوى ولمكافحتها، بالإضافة إلى دعم إدارة الحالات. سلمت حكومة ولاية بنغال الغربية 142 فدانا من الأراضي إلى قوات حرس الحدود الهندية BSF لإنشاء نقاط تفتيش وبنية تحتية من الأسلاك الشائكة على طول الحدود الهندية البنغلاديشية. ويأتي هذا التسليم في إطار قرار حكومة حزب بارتي جنتا الذي اتخذ في أول اجتماع لمجلس الوزراء في 11 مايو بنقل 600 فدان من الأراضي خلال 45 يوما لإنشاء أسوار حدودية ومشاريع بنية تحتية ذات سلة. يحتفل اليوم بعيد الأضحى المبارك بحماس ديني وبهجة في مختلف أنحاء البلاد. يؤدي المؤمنون صلاة عيد الأضحى في المصليات والمساجد الكبرى، وفي العاصمة دلهي تقام صلاة العيد الرئيسية في جامع مسجد ومسجد فتحبوري ومصلى شاي عيد. ويحتفل بعيد الأضحى إحياء لذكرى استعداد النبي إبراهيم عليه السلام للتضحية بابنه الوحيد امتثالا لأمر الله. وقد هنأت الرئيسة دربادي مورمو الشعب بهذه المناسبة، وقالت في رسالتها إن العيد يرمز إلى الإخلاص والتضحية والإيثار. بمبادرة خاصة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ترسل آثار مقدسة من موقع سانشي ستوبا المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي إلى منغوليا. وتعود هذه الآثار إلى اثنين من أبرز تلاميذ بوذا، وهما ساريبوترا ومودغاليانا، وسيتم نقلها اليوم جوا إلى دلهي من مطار راجبوج في بوبال وسط مراسم استقبال رسمية كاملة. غدا ستورز الآثار للجمهور في المتحف الوطني في نيودلهي. بعد ذلك في 30 مايو ستنقلها طائرة خاصة تابعة للقوات الجوية الهندية إلى منغوليا. في باكستان قتل 5 أشخاص وصيب 3 آخرون بجروح بعد أن أطلق مسلحون مجهولون النار عشوائيا على مجموعة من السكان المحليين في شهراغ في منطقة هرناي بإقليم بلوشستان.

تسهيلات الصندوق الممدد على الرغم من مخالفة شرط على مخالفة شرطين أساسيين يتعلقان بالمدفوعات الخارجية وضوابط الاستيرادات. يعود المواطن الهندي عبد الرحمن الذي قضى ما يقرب من عقدين في السجن بالمملكة العربية السعودية في قضية حظيت باهتمام واسع من الجالية الهندية إلى موطنه في ولاية كيرالا الهندية بعد إطلاق سراحه. غادر رحيم وهو من مواليد رامانا توكارا في مقاطعة كوزيكودا المملكة العربية السعودية متوجها إلى الهند في وقت سابق من اليوم، منهيا بذلك معاناة قانونية ونفسية طويلة لعائلته. وأكدت السفارة الهندية أن رحيم الذي كان يواجه عقوبة الإعدام قد صدر عفو عنه وأطلق سراحه بعد قضائه عقوبة السجن لمدة 20 عاما بموجب القانون السعودي. فاز فريق راجستان رويالز على فريق سان رايزرز حيدرباد بفارق 47 نقطة في مباراة الإقصاء التي أقيمت في نيو شنديغر الليلة الماضية. وكان فريق سان رايزرز حيدرباد قد فاز بقرعة البداية واختار اللعب في الملعب. وستقام المباراة النهائية يوم الأحد على ملعب ناريندرا مودي في أحمد آباد. وفي وقت سابق تأهل فريق رويال تشالنجرز بنغلورو إلى المباراة النهائية بعد فوزه على فريق غوجرات تايتنز بفارق 92 نقطة في مباراة التصفيات الأولى درمشالا يوم الثلاثاء. وبهذا أيها السادة تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لكم من دلهي. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سيداتي وسادتي، نوافيكم الآن هذا الموجز من الأنباء قبل أن نقتنم برامجنا الصباحية في تمام الساعة 12. في هذه النشرة أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي على ضرورة التنفيذ الفعال لمبادرة سواش بهارت الثاني، مشددا على ضرورة أن تتجاوز المبادرة مجرد إنشاء البنية التحتية وأن تضمن تحقيق نتائج قابلة للقياس من خلال المتابعات الدولية ومشاركة المواطنين والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. وخلال تروسي الاجتماع 51 لمبادرة باراغتي في نيودلهي، طلب السيد مودي من الولايات الإسراع في إنجاز البنية التحتية المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة، بما في ذلك محطات معالجة النفايات ومحطات تجميعها. وجه وزير الداخلية المركزي ميتشا السلطات إلى تطبيق سياسة عدم التسامح مطلقا تجاه الإنشاءات غير القانونية ضمن نطاق 15 كيلومترا من حدود البلاد، وهدم جميع هذه المنشآت التي شيدت على مر السنين. وخلال تروسه اجتماعا لمراجعة الوزراء الأمني في بيكانير، قيم السيد شاه القضايا الأمنية المتعلقة بالمناطق الحدودية في ولاية راجستان على طول الحدود الهندية الباكستانية. أرسلت الهند إمدادات دوائية طارئة لدعم الجهود المبذولة لاحتواء تفشي فيروس إيبولا في الكونغو، وفقا لما أعلنته المراكز الأفريقية

لمكافحة الأمراض والوقاية منها. في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا ومقره إثيوبيا عن استلام شحنة تبرعت بها الهند في أوغندا. سلمت حكومة ولاية بنغال الغربية 142 فدانا من الأراضي إلى قوات حرس الحدود الهندية BSF لإنشاء نقاط تفتيش وبنية تحتية من الأسلاك الشائكة على طول الحدود الهندية البنغلاديشية. ويأتي هذا التسليم في إطار قرار حكومة حزب بهارتيا جنتا الذي اتخذ في أول اجتماع لمجلس الوزراء في 11 مايو بنقل 600 فدان من الأراضي خلال 45 يوما لإنشاء أسوار حدودية ومشاريع بنية تحتية ذات السلام. يحتفل اليوم بعيد الأضحى المبارك بحماس ديني وبهجة في مختلف أنحاء البلاد. يؤدي المؤمنون صلاة عيد الأضحى في المصليات والمساجد الكبرى وفي العاصمة دلهي. تقام صلاة العيد الرئيسية في مسجد جامع ومسجد فتحبوري ومصلى شاهي عيد كاب. بمبادرة خاصة من رئيس الوزراء ناريندر مودي ترسل آثار مقدسة من موقع سانشي ستوبا المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي إلى منغوليا. هنا دلهي سيداتي وسادتي منها قدمنا هذا الموجز، وبهذا نختتم برامجنا الصباحية مع أمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في الساعة 11 حسب توقيت الهند المحلي. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها وطاب نهاركم هنا دلهي.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: أهلا بكم مستمعي الكرام في النشرة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة يوم من الهند الخارجية بنيو دلهي. مساء الهند 11 مساء حسب توقيت الهند المحلي. فنستهل بالبرنامج بتلاوة عطيرة من آية الذكر الحكيم يصل علينا الشيخ محمود خليل الحسري ما يتيسر له من سورة مريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: سيداتي وسادتي، استمعتم إلى تلاوة بعض الآيات من القرآن الكريم، ولن نشارككم تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، فبعد قليل ستستمعون إلى آخر لمة مع بعض تفاصيلها، وذلك في تمام الساعة 11:20 مساء حسب التوقيت الهند المحلي. وبعد ذلك سنقدم لكم برنامج القوالين ثم التعليق وقطعة من مدينة

النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويليه برنامج سبوت لايت، كما سنقدم لكم حديث حول موضوع محدد بالغ الأهمية، وحلقة غنائية مختلفة على لسان الفنانين الهنود القدامى والجدد إلى جانب الموسيقى والأغاني العربية. وقبل أن نختتم برامجنا المسائية في تمام الساعة الواحدة ليلا، سنقدم لكم نشرة الأخبار الموجزة، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أي السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، ولن نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية.

سيداتي وسادتي، استمعتم إلى فاصل من الموسيقى الهندية، والآن حان موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية. فأولا رؤوس أقلام. وقف إطلاق النار على الحشد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يتعرض لأخطر انتهاك بعد أن تبادل الجانبان ضربات عسكرية مباشرة قرب مزيق هرمز. فخامة الرئيسة دورفادي مورمو تحث قوات الشرطة على أن تكون أكثر تركيزا على خدمة المواطنين، بينما كانت تمنح وسام لون الشرطة الرئاسي المرموق إلى شرطة السكي. أسعار النفط ترتفع بشكل حاد بعد أن شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة على إيران تستهدف موقعا عسكريا في مدينة بندر عباس. في رياضة الريشة الطائرة، الهند تعيش يوما مبهرا اليوم في بطولة سنغافورة المفتوحة، حيث ينجح كل من لاكشيا سين وبي في سندو وسناي زوج الرجال المكون من شراو شيتي وساتويس كساراج راند كيري ردي. والآن الأخبار بالتفصيل. تعرض وقف إطلاق النار على الحشد بين الولايات المتحدة وإيران لأخطر انتهاك منذ إقراره بعد أن تبادل الجانبان

Hannibal ضربات عسكرية مباشرة قرب مزيق هرمز على أهمية الاستراتيجية، وهي ذي الأهمية الاستراتيجية. وفي الساعات الأولى من اليوم أسقط الجيش الأمريكي 4 طائرات هجومية مسيرة إيرانية كانت تهدد القوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية في الممر المائي، كما استهدفت محطة تحكم أرضية إيرانية في مدينة بندر عباس الساحلية كانت تصطيد لإطلاق الطائرة المسيرة الخامسة. ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد بعد أن شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة على إيران. استهدفت موقعا عسكريا في مدينة بندر عباس الساحلية ذات الأهمية الاستراتيجية، وارتفع خام المعيار العالمي لأسعار النفط بنسبة 3.77% ليصل إلى 97.83 دولار للبرميل، بينما ارتفع الخام الأمريكي المتداول في الأسواق بنسبة 4% ليصل إلى 92.22 دولار، ويمر عبر مزيق هرمز عادة نحو 5 إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال. وكانت أسعار النفط قد تراجعت بشكل كبير هذا الأسبوع على خلفية الأعمال بالتوصل قريبا إلى اتفاق لإعادة فتح مزيق هرمز. أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش في الكويت في وقت مبكر من صباح الخميس أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة وصفتها بلاداعية. وقال الجيش إن أسباب الانفجارات التي سمعها السكان ناتجة عن اعتراض أنظمة الدفاع الجوي للتحديدات القادمة. ودعت السلطات المواطنين إلى الالتزام بجميع التعليمات الأمنية وإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة بتأتي هذه التطورات وسط تصعيد حاد في التوترات الإقليمية، بما في ذلك الضربات الأمريكية الجديدة داخل وحول جنوب إيران قرب مزيق هرمز هذا الأسبوع. منحت فخامة الرئيسة الهندية دروبادي مورمو اليوم وسام لون الشرطة الرئاسي المرموق إلى شرطة سكيم، وقد أقيم عرض التكريم في بالجر ستاديوم بمدينة غانغتوك، وبذلك أصبحت ولاية سكيم الولاية 15 في البلاد والثالثة من منطقة الشمال شرق الهند التي تحصل على هذا التكريم. وخلال كلمتها في المناسبة حصت فخامة الرئيسة دروبادي مورمو جهاز الشرطة على أن يكون أكثر تركيزا على خدمة المواطنين، كما شددت على ضرورة أن تكون الشرطة أكثر حساسية في تعاملها مع الناس وخاصة النساء والفقراء والأطفال. وقالت إن الشرطة يجب أن تكون مستعدة للتعامل مع الجرائم الإلكترونية والاحتيال عبر الإنترنت والتقنيات التزييف العميق وغيرها. وعربت فخامة عن عملها في أن تتمكن شرطة سكيم من مواجهة هذه التحديات باستخدام جميع الوسائل الحديثة. تم الاحتفال اليوم بعيد الأزهى المبارك عيد التضحية في مختلف أنحاء البلاد بأجواء من الحماس الديني والفرح، وقد أدى المصلون صلاة العيد صباح اليوم في المصليات والمساجد ثم تبادلوا التهاني بهذه المناسبة المباركة. هذا وقدمت فخامة الرئيسة الهندية دروبادي مورمو التحني للشعب بمناسبة عيد الأزهى المبارك. وقالت الرئيسة في رسالتها إن هذا العيد يرمز إلى الإخلاص والتضحية ونكران الذات، وأضافت إن العيد يلهم المواطنين أيضا لخدمة الإنسانية وخاصة الفئات الأقل حيزا. كما وجه نائب الرئيسة سي بي رادها كريشنان التحاني بهذه المناسبة، وأعرب السيد رادا كريشن في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عن عمله في أن تجلب هذه المناسبة المباركة السلام والسعادة وحسن النية للجميع. ومن جانبه شارك رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي أيضا تهانيه
معربا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي العملي.

في أن تأمر روح الأخوة والسعادة في المجتمع بهذه المناسبة، كما دعا للجميع بالنجاح ودمام الصحة. في رياضة الريشة الطائرة، عاشت الهند يوما مبهرا اليوم في بطولة سنغافورة المفتوحة، حيث نجح كل من لاكشيا سين وبيفي سندو والثنائي زوج الرجال المكون من شراك سيتي وسات ويس كايراج رانك ريدي والثنائي الزوجي المختلط المكون من ظروف كابيلا وتانيشا كراستو في التأهل جميعا إلى الدور ربع النهائي، وقد تغلبت سندو على اللاعبة اليابانية ريكو غونجي بنتيجة 21 مقابل 9 والحادي 21 مقابل 12، وذلك ضمن مناسبات دور السادس عشر لفردي السيدات.

شارك السكرتير الدفاع الهندي راجيش كومار سينغ اليوم في الرئاسة المشتركة للحوار السادس عشر لسياسة الدفاع مع سكرتير الدفاع وذلك في سنغافورة. وقالت وزارة الدفاع في منشورة لوسائل التواصل الاجتماعي إن الحوار أكد مجددا متانة الشراكة الدفاعية الصناعية بين الهند وسنغافورة. وخلال الاجتماع جرت مناقشات موسعة حول المجالات الرئيسية للتعاون الدفاعي والتعاون الأمني إضافة إلى سبل تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين. التقى وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جي شنكر بنظيره الأسباني جوسي مانيل الباريس على هامش اجتماع جمنيش في قبرص اليوم. وقال الدكتور جايشنكر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ان اللقاء تضمن مناقشات حول الخطوات المقبله لتعزيز العلاقات بين الهند واسبانيا في مجالات التجاره والتكنولوجيا والدفاع والعلاقات بين الشعبين. كما عرب الدكتور جايشنكر عن تقديره لاراء السيد الباريس بشان التطورات العالميه والاقليميه الجاريه. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار وفي نهاية النشرة نقدم لكم رؤوس أقلام مرة أخرى. وقف إطلاق النار الهش يتأرز بين الولايات المتحدة والإيران لأخطر انتهاك بعد أن تبادل الجانبان ضربات عسكرية مباشرة قرب مزيق هرمز. فخامة الرئيسة السيد دروبادي مورمو تحث قوات الشرطة على أن تكون أكثر تركيزا على خدمة المواطنين بينما كانت تمنح وسام لون الشرطة الرئاسي المرموق إلى شرطة السكين. أشار النفط ترتفع بشكل حاد بعد أن شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة على إيران تستهدف موقع عسكري في مدينة بندر عباس. في رياضة الريشة، الطائرة الهند تعيش يوما مبهرا اليوم في بطولة سنغافورة المفتوحة حيث ينجح كل من لاكسيا سين وبيفي سندو والثنائي الزوجي رجال المكون من شراغ سيتي وسات فيكس رايج رانك ريدي. أيها السادة، قدمنا لكم نفس الأخبار من القسم العربي بذاته ومن الهند الخارجية، ولن نقدم لكم برنامج القبالين.

0: سيداتي وسادتي، كنتم مع برنامج القوالين، والآن نقدم لكم الطالق اليومي.
1: ارتفعت إيرادات البريد الهندي إلى 15,373 كرور روبية في السنة المالية 2025-26، مسجلة بذلك أحد أهم الإنجازات.

الإنجازات المالية في تاريخ المؤسسة الممتد على مدى 170 عاما. وكانت إيرادات المؤسسة قد بلغت حوالي 11500 روبية في عام 2016 بمعدل نمو سنوي متوسط يتراوح بين 200 و300 قرور روبية خلال السنوات اللاحقة. شهد هذا العام زيادة غير مسبوقة بلغت 2100 قرور روبية، أي ما يقارب 10 أضعاف المتوسط التاريخي. وأرجع وزير الدولة للاتصالات والتنمية الريفية الدكتور شندرا شيخر بمساني هذا التحول إلى نهج منظم ذي شقين تمثل في استراتيجية من أعلى إلى أسفل تشمل تحديد السوق المستهدف بالكامل، ووضع الأهداف والمسألة إلى جانب استراتيجية من أسفل إلى أعلى تتمثل في إشراك القوى العاملة. وأشاد بقيادة وزير الاتصالات جيو تيراديتيا سينديا لإنشائه إطارا تنظيميا ساهم في تحديد المعوقات ومعالجتها وتحقيق النتائج المرجوة. علاوة على ذلك أكد وزير الدولة انقطاع الطرود والخدمات اللوجستية في البريد الهندي قد سجل نموا بنسبة 70% مدفوعا بتكامل التكنولوجيا وتوسيع شركات التجارة الإلكترونية، عندما تولت القيادة الحالية زمام الحكومة بلغ إجمالي إيرادات الطرود حوالي 600 قرور روبية، مع إدخال خدمة التوصيل غير رمزي التحقق لمرة واحدة وتتبع الشحنات عبر الرسائل النصية القصيرة، قبول المدفوعات الرقمية عبر نظام المدفوعات الموحد، وأقطع شراكات بين شركات مع منصات التجارة الإلكترونية الكبرى. يقدر أن خدمات الطرود وحدها قادرة على توليد إيرادات تصل إلى 100 مليار روبية. وقد تم ترشيد مسارات التوصيل لتسريع عمليات التسليم، وبعد تجارب مكثفة أطلقت هيئة البريد الهندية خدمات التوصيل السريع خلال 24 و48 ساعة في 6 مدن رئيسية، مدعومة بحملات توعية جماهيرية واسعة النطاق. وأوضح الدكتور بيمساني أنه من تراجع أهمية البريد التقليدي تمثل الخدمات اللوجستية وخدمات الطرود مجال النمو الرئيسي للهيئة. ويعد الاستثمار البالغ 58 مليار روبية في إطار مبادرة التكنولوجيا البريد المتقدمة كجزء من مبادرة تكنولوجيا المعلومات حجر الزاوية في جهود تحديث هيئة البريد الهندية. أوضح وزير الدولة رؤية الوزارة للخدمات الرقمية الكاملة والمتكاملة والتي تمكن المواطنين من شراء أدوات الادخار وبوالص التأمين مثل PLI وRBLI من خلال متصفح بنقرة واحدة، وتنزيل الشهادات الرقمية على الفور، واستلام مبالغ البوليصة المستحقة مباشرة من في حساباتهم المصرفية، كل ذلك دون الحاجة إلى زيادة مكتب البريد. من المتوقع أن تشهد حسابات التوفير البريدية التي تقدم فائدة بنسبة 4% وهي من أعلى النسب في البلاد، وتتجاوز بكثير نسبة 2.5% التي تقدمها البنوك التجارية الرائدة إقبالا واسعا بفضل هذه التوجه نحو الخدمات الرقمية. وتشمل بنية الأمان في إطار تقنية المعلومات 2 تقنية التعرف على الوجه للوصول إلى النظام، والتحقق الإلكتروني من الهوية EKYC، وربط البيانات بطاقة أزهر، وربط البيانات بطاقة أزهر،
والامتثال الكامل.

0: كامل لبروتوكولات أمن الحوصبة السحابية الوطنية. وتقوم هيئة البريد الهندية من خلال بنك المدفوعات البريدية حاليا بتوزيع ما يقارب 450 مليار روبية سنويا عبر التحويل المباشر للمستحقات، مما يجعلها إحدى أكبر قنوات تقديم المساعدات الاجتماعية في المناطق النائية في البلاد. ويقدم موظف بنك المدفوعات البريدية المجهزون بالهواتف المحمولة والأجهزة البيومترية والطابعة خدمات مصرفية مباشرة إلى المنازل، بما في ذلك صرف الأموال وتحصيل الفواتير للأسر. وتنفذ الهيئة برنامج سكنيا سامريدي على نطاق واسع، حيث يبلغ عدد الفتيات المسجلات حاليا في البرامج 38 مليون فتاة. يجري الترويج بنشاط لمنتجات الادخار التي تركز على المرأة وروابط مجموعات المساعدة الذاتية وحسابات الادخار الريفية ذات الفائدة المرتفعة من خلال شبكة غرامير داك سيفك، وهي قوة قوامها حوالي 250 ألف فرد متواجدين في كل قرية، والتي وصفها وزير الدولة بأنها العمود الفقري لبريد الهند. كما أشار الدكتور بيمساني إلى أن رؤية وزارة المستقبلية تتضمن تقديم اقتراحات قائمة على التركيبية السكانية لمستفيدي التحويلات النقدية المباشرة بشأن منتجات التأمين والادخار المناسبة، مما يعزز شبكة الأمان المالي الخاصة إلى جانب تحديث البنية التحتية. نفذ بريد الهند برنامجا ضخما لبناء القدرات وتغيير السلوك بين موظفيه. توقد دورات تدريبية لكل 100 موظف تركز على التفاعل مع العملاء وتقديم الخدمات ومهارات البيع. وأكد الدكتور شندرا شيخر بيمساني أن هذا التحول الثقافي والفكري من التركيز على المعاملات إلى التركيز على العملاء يعد جزءا لا يتجسد من تحول الوزارة تماما كأي تدخل تكنولوجي. وأقدت اجتماعات لعمال البريد الريفيين في جميع أنحاء البلاد للتواصل المباشر معهم وشرح الوضع المالي للوزارة وبيان دورهم في تحقيق رؤية فيكسد بارت أي الهند المتطورة. وبالتوازي مع ذلك تجري هيئة البريد الهندية تحديثا شاملا لشبكة مكاتبها، ويجري تطوير مكاتب البريد في المدن باستثمار يتراوح بين 60 و70 لاخ قرور لكل مكتب، لتشمل عدادات رقمية وخدمات مبسطة لتحديث بيانات آدهار بطاقة الهوية الوطنية ومساحات عمل مشترك. أما في المناطق الريفية فيبقى التركيز على التغطية الشاملة لضمان الوصول إلى كل أسرة ولتسجيلها في البرامج المتاحة ولتوعيتها بكافة الخدمات المالية البريدية.
1: أيها المستمع الكرام، كنتم تستمعون إلى التعليق اليومي، والآن نقدم لكم برنامج حلقة مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويليه برنامج سبوتلايت.

0: long intervals so that, you know, if there's any gap or any misuse to be caught, it's caught in time. That's also happening.
1: Absolutely.
0: Lakshmi, for any program to be implemented on such a large scale, it's actually become a case study for many, many countries. You know, there are many countries in which food security is an issue. And I think India has always been a regional leader in technology, regional, I think, guide, friend, philosopher and guide in so many areas of our foreign policy. But in terms of implementation, the mistakes we've made, the rectifications we've done, this is serving as a wonderful model for a lot of countries that want to bring in food security and are just moving into the technological era, right?
1: India's largest public distribution system in the world, and we are supplying to more than 80 crore people. And this is not a joke, you know, it's such a big program. And it's a model for social protection system globally, even with the World Bank telling it for lessons on the subsidy reform. So this massive scale makes India's PDS unique globally. No other country has a comparable food grain distribution network, reaching nearly two-thirds of its population through government-subsidized channels.
0: Right. And two-thirds of the world's most populous country, which is in absolute numbers yes. also very, very huge. And I think India's challenges are unique, and India has come up with ingenious solutions to solve those challenges and yet try and maintain equity. At the same time, try and be cutting edge and sharp and keeping up with the world. And I think it's always a delicate balance. Every government has tried to navigate it. And I think systems are being put into place to make sure that we just get better and better at it, right?
1: Yes, absolutely.
0: Wonderful. Lakshmi, thank you so much for your time and the inputs for our program.
1: Thank you.
0: Listeners, we were in conversation with Lakshmi Devi and talking about the cabinet decisions that have just been taken. You can, of course, also listen to this program on our mobile app, News on AIR, and our YouTube channel, News on AIR Official. With that, we conclude today's Spotlight. Thank you for tuning in.
2: Spotlight.
3: أيها السادة، كنتم تستمعون إلى برنامج سبوتلايت ولا نقدم لكم برنامج حديث الليلة حول موضوع عيد الأضحى المبارك. تغمر أجواء الفرح في الهند بمناسبة عيد الأضحى بنكهته الدينية رغم تخطى درجات الحرارة 40 درجة مئوية بمختلف أنحاء البلاد. وينتشر مسلم الهند في الشوارع احتفالا بعيد الأضحى المبارك. في صبيحة يوم العيد يتجمع آلاف المسلمين أمام المساجد والمصليات لأداء الصلاة، ويعتبر هذا الوقت الأفضل لمشاهدة روعة شعائر الإسلامية. فبعد الصلاة ترى الناس تستقبل بعضهم بالأحزان ويتبادلون التحية والأمنيات بعيد سعيد حتى نهاية اليوم الأخير من العيد. وفي المساء تتلالى المنطقة المحيطة بالمسجد بالأنوار، ويرتدي الناس أفضل ثيابهم ويخرجون إلى الشوارع لتوزيع الحلوى والابتسامات والتسبق. عيد الأضحى هو ثاني أعياد المسلمين بعد عيد الفطر المبارك، يوافق يوم العاشر من شهر ذي الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة مباشرة من كل سنة هجرية. الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي يوم الثالث عشر من ذي الحجة، ويحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم بإحياء سنة النبي الكريم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويتميز بطقوس دينية خاصة من أبرزها أداء صلاة العيد وذبح الأضاحي وتوزيعها على المحتاجين والأقارب. والعيد الأضحى أسماء مختلفة، منها يوم النحر والعيد الكبير وعيد الحجاج وغيرها. وتتصم أيام العيد بالصلوات وذكر الله سبحانه وتعالى والفرح والعطاء والعطف على الفقراء، وتزداد المدن والفقرى الإسلامية والقرى الإسلامية بثوب جديد، كما أن الأطفال يلبسون أثوابا جديدة وتكثر الحلوى والفواكه في بيوت المسلمين.

ويعد عيد الأضحى مناسبة دينية عظيمة تحمل في تجاتها العديد من القيم والمعاني الدينية والإنسانية والتي تفرز أهمية هذا العيد في حياة المسلمين. الجانب الديني يرتبط عيد الأضحى بقصة سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. وفقا للتعاليم الإسلامية أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام في رؤيا بأن يذبح ابنه إسماعيل كاختبار لإيمانه وطاعته. وامتثل إبراهيم للأمر، وعندما كان إبراهيم على وشك أن يذهب ابنه منعه الله وأعطاه كبشا ليذهبه بدلا منه تقديرا لطاعة إبراهيم واستجابته لأمر ربه. ومن هنا جاءت سنة الأضحية التي يقوم بها المسلمون في عيد الأضحى، حيث يذبحون الأضاحي ويتقاسمون لحومها مع الأهل والفقراء. وترمز هذه السنة إلى التضحية والفداء والامتثال الكامل لأوامر الله سبحانه وتعالى. ويبدو الاحتفال بعيد الأضحى بصلاة العيد في الصباح، حيث يتجمع المسلمون في المساجد والمصليات لأداء الصلاة والاستماع إلى خطبة العيد. وتتناول الخطبة مواضيع دينية واجتماعية مهمة، مع التأكيد على قيم التضحية والتكافل الاجتماعي والتقرب إلى الله. وتود هذه السنة تذكيرا للمسلمين بأهمية التضحية في سبيل الله وطاعة أوامره، كما تعزز شعور المسلمين بالارتباط الروحي بتاريخهم الديني وبأنبيائهم، وتؤكد على وحدة الأمة الإسلامية التي تتشارك في هذه الطقوس والمناسبات. البعد الاجتماعي والإنساني يمثل عيد الأضحى مناسبة لتقوية الروابط الاجتماعية والعائلية، فهو فرصة للتجمع الأهل والأصدقاء وتبادل التهاني والهدايا وزيارة الأقارب والجيران. وتقام في هذا العيد الولائم، حيث يجتمع الناس على مواعيد الطعام، مما يعزز روح الجماعة والمحبة. وتقام الفعاليات والأنشطة الترفيهية للأطفال مثل الألعاب والمهرجانات الشعبية، مما يضفي جوا من البهجة والسرور على الجميع. كما يعكس عيد الأضحى قيم التعاون والتكافل الاجتماعي، فالأضاحي التي تصبح بعد صلاة العيد تقسم إلى ثلاثة أجزاء: جزء للأهل والأصدقاء، وجزء للفقراء والمحتاجين، وجزء يحتفظ به صاحب الأضحية. وهذا التقسيم يعبر عن مبدأ العدالة والمساواة، ويثمن أن يتمتع الجميع بفرحة العيد مهما كانت ظروفهم الاقتصادية. البعد الاقتصادي يقوم عيد الأضحى بدور مهم في تحريك الاقتصاد في الدول الإسلامية خاصة وفي الدول الأخرى عامة، حيث يرتفع الطلب على المواشي والمنتجات الغذائية، مما يعزز نشاط الأسواق ويخلق فرص عمل موسمية. كما أن العيد يشجع على التبرع والزكاة، حيث يتنافس المسلمون في تقديم المساعدات والحياة للمحتاجين، مما يساهم في تخفيف حدة الفقر وتحقيق نوع من التوازن الاقتصادي في المجتمع. فيبقى عيد الأضحى مناسبة عظيمة تحمل في تياتها معاني دينية واجتماعية عميقة، فهو يذكر المسلمين بأهمية الطاعة والإخلاص لله سبحانه وتعالى، ويعزز قيم التكافل والتزامن الاجتماعي، كما يمثل فرصة لتقوية الروابط الأسرية والمجتمعية ولتحقيق نوع من التوازن الاقتصادي عبر التبرع والمشاركة. عيد الأضحى ليس عيدا دينيا فحسب، بل هو احتفال بالحياة والمجتمع والقيم الإنسانية التي تميز الأمة الإسلامية. ومن خلال التمسك بهذه القيم والاحتفال بها يمكن أن يواجه المسلمون التحديات التي تعترض طريقهم، وأن يحافظوا على وحدة مجتمعاتهم وقوتهم. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة، قدمنا لكم حديث الليلة، ولن نقدم لكم برنامج مقتطفات من منبعات غنائية هندية.

سيداتي وسادتي، كنتم تستمعون إلى مقتطفات من منوعات غنائية هندية. أما الآن فنقدم لكم الأغاني فاصل من الموسيقى الحلوة.

مستمعي الكرام، كنتم مع فاصل من الموسيقى. الهندية، والآن بقية السهرة نقضيها مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية المتنوعة.

سيداتي وسادتي، كنا نسهر مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية، وعلى حال مؤذنة لتقديم نشرة الأخبار المسائية المجزة. التقى وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جاي شنكر بنظيره الأسباني جوسي مانويل الباريس على هامش اجتماع جمنش في قبرص أمس. وقال الدكتور جاي شنكر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن اللقاء تضمن مناقشات حول الخطوات المقبلة لتعزيز العلاقات بين الهند وأسبانيا في مجالات التجارة والتكنولوجيا والدفاع والعلاقات بين الشعبين. تعرض وقف لإطلاق النار الحشد بين الولايات المتحدة وإيران لأخطر انتهاك منذ إقراره بعد أن تبادل الجانبان ضربات عسكرية مباشرة قرب مزيق هرمز ذي الأهمية الاستراتيجية. منحت فخامة الرئيسة الهندية دروبادي مورمو أمس وسام لون الشرطة الرئاسي المرموق إلى شرطة السكيم. وخلال كلماتها في المناسبة حثت الرئيسة دروبادي مورمو جهاز الشرطة على أن يكون أكثر تركيزا على خدمة المواطنين، كما شددت على ضرورة أن يكون الشرطة أكثر حساسية في تعاملها مع الناس، خاصة النساء والفقراء والأطفال. تم الاحتفال أمس بعيد الأزهى المبارك ضد التضحية في مختلف أنحاء البلاد بأجواء من الحماس الديني والفرح، وقد أدى المصلون صلاة العيد الصباح اليوم في المصليات والمساجد ثم التبادل والتهاني بهذه المناسبة المباركة. ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد بعد أن شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة على إيران استهدفت موقعا عسكريا في مدينة بندر عباس الساحلية ذات الأهمية الاستراتيجية. أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش في الكويت في وقت مبكر من صباح الخميس إن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة وصفتها بالأداعية. وقال الجيش إن أصوات الانفجارات التي سمعها السكان ناتجة عن اعتراض أنظمة الدفاع الجوي للتهديدات القادمة. في ريادة الريشة الطائرة عاشت الهند يوما مبهرا في بطولة سنغافورة المفتوحة، حيث نجح كل من لاكشي سين وبيفي سندو والثنائي زوج الرجال المكون من شراغ سيتي وساتفيس كايراج رانغريدي والثنائي الزوجي المختلط المكون من ظروف كابيلا وتانيشا كراستو في التأهل جميعا إلى الدور ربع النهائي. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار المسائية، وبهذا نأتي إلى نهاية برامجنا المسائية، وسوف نلتقي بكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا حسب التوقيت الهندي. وحتى ذلك الهند نستودعكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم سالمين.